اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية واليقطة المتحققة عائدة بركة الفرم والمعارف.

خليفة تقل الحاجة بعيش مالك يا هاي ترك مدم من جوفك أنا ويا الله نغني عادي بخليفة كي خم خم بمتنا مرضى

عليك السلام صلي على المفتاح يا علام. على عباد الله للجنان صلي عليه الخالق الجناني.

بالحق والقيوم القيوم صل على الهادي إلى النعيم إلهنا يا الله بالقدير صل وسلم على النذير سبحان ذي الملك العظيم الدائم والملكوت الخالق.

لكل در وسقام شافية، لكل سوء وبلاء كافية. الحاج منصورنا لكل ضير وشرور نافية، لكل خير.

الليالي ربي بجاهي العظيم ارحم بعبدك اللئيم انت رؤوف والرحيم بكل عبد نادم الحاج عبد العزيز سنانا يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا إيا علي كذا كدالي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم الحاج عبد العزيز مالينا فاشف به أمراضنا يا ربنا ونجنا من كل ما يضرنا بجاهه وسلم يا رب لا تخيب رجاء عبد المذنب بحبك المنتخب من عرب وعجم رب صدور واشرحي

0: محمد ربي جناوي
1: صلى علينا محمد لم جرناك
0: مستوى بدنا لنغتا
1: يا تنبيت
0: محمد لم جرناك

0: బ్రహ్మడు భయనారణ మహమ్మదులమిన్ జరుణ వై
1: లాలేలా మహమ్మదులమిన్ జరుణ
0: وسلم وأمان من هول يوم اللقاء الحاج عبد العزيز سنان حب طوال المذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء سبعين حب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي

0: نحب النبي خالط لحمي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعظامي والدم دون ريائي هذا شوقي لحب خير البرايا مظهر اللطف اكرم الكرمائي كيما يبنانا سيد الرسل خاتم الانبياء مصطفى الله صفوة الاصفياء الحاج ابراهيم سنين مفزع الناس عند يوم ازدحامي وشبيع العصاة يوم الجزاي فصلاة من الاله تعالى وسلام وسلام عليك دون انقطاع وعلى آلك الكرام والصحب

أحمد رب الأنام بطيبة سماها الخير بين قبابها وبها جل الفضائل فلا تتنا فاقصد لا يا مستهم بهمة لكسر مقيد من أبير سلا بودر مجد

جلد عن الحفر صمت رسول الله احمد عبدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر صمت رسول الله احمد عبدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر فعلى منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم ابن الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو الشفاعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

إلهي وفرحم واعفو واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر. أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد بالعفو يا واسع الستر. مددنا

الصخر به نال ما نال المرام مراتبا من الملك العلام جلد عن الحفر صمت رسول الله أحمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر صمت رسول الله أحمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فأيا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الأنبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو السباعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

فأنت ركن قوي ومنبع إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر أن اسمع فليس الحال يخفى عليكم غياث الورى الهادي إلى سبل الخير إلى أي فرحم واعفو واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق بالفخر أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد العطية واسع الستر مددنا.

الله ذوي الكفر الحاج منصور لنا هو الدوحة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينسي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسودا

هو المنتهى مدا وبخرا وسوددا، هو المرتجى يوما يسيب النواصيا. الحاج منصور نانا اول من لبى على السد ربكم، هو الروح والرحمن كان منافيا. حاج منصور نانا

المولد بالإيه وأبصار منكسا وللناي غورا بعدما كان جايا حمصنا وقف علي للسك والكفر والنحا والبحث الدين للناس الدادية الحجمة طلاقة وعود الخاف قيل مصرة وبان لو من كان في مناريا والذب وسلحقا دموعا عزيرة ولا تلتفت للغير بالحب فانيا الحاج منصور.

ورد الحق عن الزيت حتى عماتيا العظمة النار وصار أطيب النحل سلحا لكفه لبائح من تمح العباد الطواريا العظمة النار قد حدثت شمس النهار لأجله مرارا وكان البيت منهم مواتيا

قال أم تؤتيه قريحة قرح يفتح الغواتي. محمد المنصور أيا من حملنا سعدة القلب إنني سقيم ولا يخفى عليك بلائي. أنا اختدم على الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمثالية. الحاج منصور أنا اختدم على الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمثالية. وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أتأت وإي أرتدين إلى خادية. وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أتأت وإي أرتدين إلى حادية. فحاجاك أن يلفى طفل حجما ثم وبحرك الطعام لا تكبروا الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا. وجرنا قباء بعد البقيع وكل ما يزار بها زرنا واسقي غراميا. الحاج منصورنا والزر واغتنم انها الضريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تكوانيا. الحاج منصورنا والزر واغتنم انها الضريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تكوانيا. محمد منصورنا والزر وقت من انها الضريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا. العاد منصورنا والذر وقت من انها

إنانك عني واطلب الغير إنني في سمائي خمر شوق من ذاقه لا يبالي من أتى لائما بدون امتلاء مطاها للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي خالط لحمي وعبادي والدم دون رياء هذا الشوق لحب خير البرايا مظهر اللطف أكرم الكرماء

حجر قبلة وغار حراء وإلو مكان باب السلام ومطافي ودير غرفي هنائي وتحتي

يعنوا لي لهم أحمد جهلا وابني شيخنا ابتزال رجائي لا تلمني حلمني في هلالي لو منك ظلم من العقلاء

0: لك داع الورى إلى ذي العلاء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء فاقبلوا لي محبتي يا جمالي وملاذي في سجة ورخاء فوربي ما لي رجاء سواكم وعد الخير خاتم الأولياء فسريعا أخذ من نعمة به روى من كل فتنة نكراء ما له منقذ سواك من الأعداء داعي أنقذ منقذ الغرباء ليس يرجو بعد الهلال سواك
1: من الآيات العجل الذين

جميل امرسي بكي جميل سرين باي ماسور بكي جميل سرين مودسي بكي جميل

قاعد لاعب فوزي ويا هلا بالخير سيدي جابر الماطن هو الدم موجود لكنك دي همت اللوم موجودة انت مجد نبود البرد.

جميل شيخ احمد تيجانسي شيخ تيجان دوميسي لي ابو بكر ام خمخم ام ولاي ارلمي فوسق لا شيخ بابيجيك شيخ سكتنا دوتو سقلا لنن عاجو فجنا شيخ تيجان با مو رفت ديكو رفت ديكو رفت ملو دارو تابي يلا با يلا ما يفجو قدك ورد يرم may ko teranga ak tulak alakhirah yena ma doy nani ci yen tey ba ëlëk nu ma ci goobe dana ko gar jaral nam cheikh seydi asmani lu sax si mom cheikh seydi abou bakkar lu sax si mom alhaji mansour